ربتو نو سفرس كم دوني تمتم ألان سرور تمتم زا قطو كنتو دي سو أودوني مودرو إتين دي شما باري دوني غادني ناشا سندي كشا ناري سدين ما تنس مارو سندي فتنا أدي سندي مزو

0: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. باسن محمد كان
0: دا فاتو كليوا دا كوندالا مرا
1: كليوا سلي اي ما با
0: غلا ما شاء الله ندوما نجين كورن درانا دي ابو
1: هلو هاي
0: فرس كرم هلو هاي ندوما نجين
1: هلو بابا غانا تيلا ريما نا دي تام غاري يعني يا تشما غلا دا كليان تي ني باسن
0: غلا ما شاء الله تيدا جين يوراس كريدا لوكتوم غونو ما ديال لوكتو والله مو